جريت ما تقدر هذا مستسني جيتنا نودي با كرينيشن مستسنيز 48th annual general assembly جد بنيد يو انشتا جيسكوس دو آغس بيسم بهم ديشان ياي سب نياي نياي جيسكوسي تو هيا آغس بيسم جيما ديشان بنيد ودي ديسا track and field ايو جنا جمسن سنانود elections for chief deputy chief ايو مغا بيكشتون جيتا اي كونسلر سيگنا مانا دوت سو جنا هيا دبنبويت كيبا ودي مستسني تيت حيتنا نود جيبا نها جمسن هو سنانود And the do ya again question Tina Matush kidisha im hanam eu ga da ojabugmo jait nanu gibai he walking challenge is gadam giba 100 kilometers hagan way he shad ya jabam tanut September nishnu nish get bihim jabam tanut giba dan so shash ke about shtubu de shab sindiga ta janask mo ge shans te mag way you the badge moon nask mo ge bag surely pain bear boy mag birthday opache ge shab te bi got eu gen we chab simagan charles looted heyo ge he I had Cole Bolsom, hey, mag Antoine Babin, kaysing asod kaya ang espejwa wichi dot. Kuya wins ka neo ispita ka mesh tmina wins ka ngis ka jet si biad means ka ta betagam. Eo ga he tanas kum nogi bam swe. Eg mag ni Cheryl Patrick ka ngis ka betoye kum sa mag hawajo ek sa no.